ويتشل مكاتك بوت راديو اند ويلز لوين راديو كيلوني اتاتاك اوكي لوي دكيرا باو بيتشل كي كان بودون وكو دنيا تي مينو نكم جاوا تك نو تيكا وكو ستوديو تيرا تي كار كي كار اند تيكا نانو مين كيت مين ناني مينو مي جانتا يو تيانو مين نيرو ماتين لوين راديو ابي نو دون كود مان نوب ما دون بان بلار تي دو تشين تشيلو مارا تشيلا لي مي كومين لي مي تشيل تي ريدي ومارا كاتس برو بدا كو كو نو تيكا بين لوكو موديل نو تيكا رواد دي دوك بين كي سو مين كيت مان تيكا اند جانتا ما كومين Alip mi a chela. You know about what you can love in radio. Mane ye duan ma pege ko malmelo of Uganda. Kama lim bene no tie ye ma kome. Eh? Lagum kome donya wo kubiri chani chamo ko. Ada wa yi don. Gin fudi dene tika kala kala. Di star. Diario. Di adep. Di aboro. Di star. Anu okechel, di star, diario.